0: الغرض توصلت إلى وجهة أرتجل التنفس انتقل نتيسك تعاورت التي لا دور إلا غرض الله. والله الدنيا كنت هاد فلسو ولا لسكت هكي بلدتك بس الله انت اللي ورسجر كان في الله كيبا ورس لمرهن طلع ورس تنشين دا الدنيا ضعف الشجر سرور التسنتا بلنبر وتيرة الله وتمنتا
1: Druga glazba po celem svetu z radijem Agora.